0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني راديو يلا دوت اس اي.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.

0: ثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمل. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلنت الحكومة تفاصيل حزمة المساعدات الطارئة البالغة قيمتها 17 مليارا ونصف المليار كورون لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، وتتضمن التدابير خفض ضريبة البنزين والديزل بثلاث كورونات للتر الواحد لمدة 5 أشهر تنتهي أواخر نوفمبر شريطة موافقة المجلس الأوروبي. كما تشمل الحزمة دعما ماليا عاجلا للمزارعين لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة، وتخصيص مليار كورون إضافي لدعم فواتير الكهرباء إلى جانب مساندة قطاع الطيران. وأكدت وزيرة المالية إليزابيث سفنتنسون أن هذه الميزانية الاستثنائية الممولة عبر الاقتراض المباشر تهدف أساسا إلى حماية الأسر والقطاعات الحيوية من صدمات الأسعار العالمية. إلى جنوب البلاد، أوقفت الشرطة في مالمو 3 أشخاص بشبهة التورط في احتيال مالي مشدد ومحاولة الفرار خارج البلاد. وتشير التحقيقات إلى أن 2 من المتهمين احتالا على تاجر مجوهرات في مدينة كريخانستا عبر استبدال عقد ذهبي حقيقي بآخر مزيف بأسلوب احتيالي أثناء إتمام الصفقة. وضبطت السلطات العقد الأصلي ومبالغ مالية بحوزة الموقوفين 3 داخل سيارة مسجلة في الخارج قبيل مغادرتهم باتجاه الأراضي الدنماركية. نبقى في الجنوب. بدأ طيارون متطوعون بتسيير رحلات استطلاعية يومية لرصد حرائق الغابات في مقاطعة سكوني في وقت مبكر من هذا العام جراء موجة الجفاف. وتهدف الطلعات الجوية التي تجري بالتنسيق مع السلطات المختصة إلى مساندة فرق الإنقاذ عبر الكشف المبكر عن النيران. في جانب آخر، سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا قياسيا خلال شهر أبريل الماضي إثر تطبيق قرار خفض ضريبة القيمة المضافة إلى النصف. وأفاد مكتب الإحصاء السويدي بأن الأسعار تراجعت بنسبة 5.5% في أكبر هبوط تشهده البلاد منذ 30 عاما، وشمل التراجع التاريخي سلعا أساسية عدة أبرزها الخضروات والقهوة إضافة إلى منتجات الألبان والزبدة التي سجلت بدورها هبوطا حادا غير مسبوق. نهاية الموجز. حذرت وكالة الطاقة الدولية من تراجع المخزونات النفطية العالمية بوتيرة قياسية لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن الحرب في إيران. وأوضحت الوكالة أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى تراجع المعروض العالمي بنحو 12 مليون و800 ألف برميل يوميا منذ أواخر فبراير الماضي. كما أشارت البيانات إلى استنزاف 4 ملايين برميل يوميا من الاحتياطات خلال شهري مارس وأبريل، فيما رجح خبراء الوكالة أن تستغرق عودة التدفقات إلى طبيعتها أسابيعا أو أشهرا حتى في حال التوصل إلى تسوية للنزاع. هذا كان موجزنا. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة أنفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تاندفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تاندفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
5: We're back.
6: That means
7: the best music.
8: Most music.
9: Great music.
10: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلنت الحكومة تفاصيل حزمة المساعدات الطارئة البالغة قيمتها 17 مليارا ونصف المليار كورون لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، وتتضمن التدابير خفض ضريبة البنزين والديزل بثلاث كورونات للتر الواحد لمدة 5 أشهر تنتهي أواخر نوفمبر شريطة موافقة المجلس الأوروبي. كما تشمل الحزمة دعما ماليا عاجلا للمزارعين لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة، وتخصيص مليار كورون إضافي لدعم فواتير الكهرباء إلى جانب مساعدة قطاع الطيران. وأكدت وزيرة المالية إليزابيث سفنتنسون أن هذه الميزانية الاستثنائية الممولة عبر الاقتراض المباشر تهدف أساسا إلى حماية الأسر والقطاعات الحيوية من صدمات الأسعار العالمية. إلى جنوب البلاد، أدانت محكمة هلسنبوريا الابتدائية شخصا بتهم التحريض ضد جماعة عرقية والتقليد من شأن المحرقة إثر نشره مواد تعبر عن ازدراء لليهود. وأوضحت المحكمة أن الإدانة شملت 11 حالة تحريض إلى جانب حالة واحدة للتقليد من شأن المحرقة من أصل 4 مقاطع قدمها الادعاء العام. هذا وشمل الحكم إدانة المتهم بجرائم أخرى تتمثل في غسيل الأموال وتهديد غير المشروع، حيث عوقب بحكم مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة مالية. على جانب آخر، سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا قياسيا خلال شهر أبريل الماضي إثر تطبيق قرار خفض ضريبة القيمة المضافة إلى النصف. وأفاد مكتب الإحصاء السويدي بأن الأسعار تراجعت بنسبة 5.5% في أكبر هبوط تشهده البلاد منذ 30 عاما. وشمل التراجع التاريخي سلعا أساسية عدة أبرزها الخضروات والقهوة، إضافة إلى منتجات الألبان والزبدة التي سجلت بدورها هبوطا حادا غير مسبوق. إلى جانب آخر، حذرت شركة النقل SJ من أن مقترح المفوضية الأوروبية الجديد الرامي لتوحيد تذاكر القطارات الأوروبية في حجز واحد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر. وأوضحت الشركة أن المقترح يلزم المشغلين بدفع تعويضات مالية للمسافرين عند تأخر الرحلات الطويلة، وهو ما سيجبر الشركات على تعويض تلك التكاليف المحتملة عبر رفع الأسعار. كما اعتبرت SJ أن البند الذي يجبر الشركات الكبرى على عرض وبيع تذاكر منافسيها الصغار عبر منصاتها يمثل تجاوزا يضر بمبدأ المنافسة وتطوير قنوات المبيعات. نهاية الموجز، حذرت وكالة الطاقة الدولية من تراجع المخزونات النفطية العالمية بوتيرة قياسية لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن الحرب في إيران. وأوضحت الوكالة أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى تراجع المعروض العالمي بنحو 12 مليون و800 ألف برميل يوميا منذ أواخر فبراير الماضي. كما أشارت البيانات إلى استنزاف 4 ملايين برميل يوميا من الاحتياطات خلال شهري مارس وأبريل، فيما رجح خبراء الوكالة أن تستغرق عودة التدفقات إلى طبيعتها أسابيعا أو أشهرا حتى في حال التوصل إلى تسوية للنزاع. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: وبعدنا على الوعد مع مجموعة من أجمل وأحدث الأغاني العربية رح ترافقكم لمدة ساعة كاملة. لا تروح.

0: Radyo Yalla.
1: Radyo Yalla.
0: Radyo Bismarck.
1: Radyo Bismarck.
2: بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك، قولي شو بدك واطلب

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: 3, 2, 1.
1: كلنا معكم بساعه من احلى الاغاني على هوانا.
2: على هوانا
1: رح نروح لموجز قصير لاخر الاخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الاغاني.
3: موجز الاخبار مع مازن من راديو يلا.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعين وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلنت الحكومة تفاصيل حزمة المساعدات الطارئة البالغة قيمتها 17 مليارا ونصف المليار كورون لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، وتتضمن التدابير خفض ضريبة البنزين والديزل بثلاث كورونات للتر الواحد لمدة 5 أشهر تنتهي أواخر نوفمبر شريطة موافقة المجلس الأوروبي. كما تشمل الحزمة دعما ماليا عاجلا للمزارعين لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة، وتخصيص مليار كورون إضافي لدعم فواتير الكهرباء إلى جانب مساعدة قطاع الطيران. وأكدت وزيرة المالية إليزابيث سفنتنسون أن هذه الميزانية الاستثنائية الممولة عبر الاقتراض المباشر تهدف أساسا إلى حماية الأسر والقطاعات الحيوية من صدمات الأسعار العالمية. إلى جنوب البلاد، أدانت محكمة هلسنبوريا الابتدائية شخصا بتهم التحريض ضد جماعة عرقية والتقليد من شأن المحرقة إثر نشره مواد تعبر عن ازدراء لليهود. وأوضحت المحكمة أن الإدانة شملت 11 حالة تحريض إلى جانب حالة واحدة للتقليد من شأن المحرقة من أصل 4 مقاطع قدمها الادعاء العام. هذا وشمل الحكم إدانة المتهم بجرائم أخرى تتمثل في غسيل الأموال وتهديد غير المشروع، حيث عوقب بحكم مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة مالية. على جانب آخر، سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا قياسيا خلال شهر أبريل الماضي إثر تطبيق قرار خفض ضريبة القيمة المضافة إلى النصف. وأفاد مكتب الإحصاء السويدي بأن الأسعار تراجعت بنسبة 5.5% في أكبر هبوط تشهده البلاد منذ 30 عاما، وشمل التراجع التاريخي سلعا أساسية عدة أبرزها الخضروات والقهوة، إضافة إلى منتجات الألبان والزبدة التي سجلت بدورها هبوطا حادا غير مسبوق. إلى جانب آخر، حذرت شركة النقل SJ من أن مقترح المفوضية الأوروبية الجديد الرامي لتوحيد تذاكر القطارات الأوروبية في حجز واحد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر. وأوضحت الشركة أن المقترح يلزم المشغلين بدفع تعويضات مالية للمسافرين عند تأخر الرحلات الطويلة، وهو ما سيجبر الشركات على تعويض تلك التكاليف المحتملة عبر رفع الأسعار. كما اعتبرت SJ أن البند الذي يجبر الشركات الكبرى على عرض وبيع تذاكر منافسيها الصغار عبر منصاتها يمثل تجاوزا يضر بمبدأ المنافسة وتطوير قنوات المبيعات. نهاية الموجز، حذرت وكالة الطاقة الدولية من تراجع المخزونات النفطية العالمية بوتيرة قياسية لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن الحرب في إيران. وأوضحت الوكالة أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى تراجع المعروض العالمي بنحو 12,800,000 برميل يوميا منذ أواخر فبراير الماضي. كما أشارت البيانات إلى استنزاف 4 ملايين برميل يوميا من الاحتياطات خلال شهري مارس وأبريل، فيما رجح خبراء الوكالة أن تستغرق عودة التدفقات إلى طبيعتها أسابيعا أو أشهرا حتى في حال التوصل إلى تسوية للنزاع. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
5: ممكن ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
0: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: ساعة جديدة من أحلى الأغاني العربية رح ترافقكم ساعة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.